رين تلي اتسانا نكي كي بيتي لشيفا ريميو زينيت بلول دافيد جيتا اديك سامات كي راهي مشو بوسي باتشي هلا سو بون لوكسو نابات كي بنوك نكي اما شيكو دافيد جيتا بيستوش يا تسامي بيتيكي كيشو بيو اوكي يو موش يا كزيكا شايا تزينيم امي تشينا تما يو باراتو مالكاني راليو